سلام تخاتلتي راديو راديو صنعات كتما مانهايم لومي عيله اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو وناي بدحري وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخخره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلته سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى وموسيقى وزمان كنقربلكمينا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلاسان حموشتن عمد تصنبلنا صنات اريترا صنعاتنا وحسنا بتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن اريتراوان ابزركبلو هاجرات وصان كم وترو بعز ستافي حزبي بلعل دمقتن معارغن كم تصنبل زفلاتيو صنعاتنا وحسنا زبلنا يلوم عمد تيما نمغلص وري انجليزاو ناي سنفت تمارا ماري تشارلز داروين زخافري داروين نحق في القات بقع يسرر دخوم يتأنت كبلي قليتوه باقال التو زخوانا هواتاوي ببلتاتو ببقعاتو تتاوارنو تنصنعاتوني كتالنا تزرقاقت ودساب أمرو سلستعدلو نزي بحريا وحقزي بمطعون زقير زمدناتاتو أبحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراوي هوات بهلن كبرتاتن كما عبل كيليو يخونن بار اتي امانكو هزبتاتن هاقراتن زولو وددر بعمقوت مسنستن تنو زمع بلا ملكعنا يزم سررتا وحق تفطري بقوع يسرر دخوم يتسأنت نزا ابنت زخون كلنا نفلطو حاد التعصغن تاكس اما فارغ زحالف زمن دارقا كلن هاقرات افريقا خامك زعتخ اللاغان كلوا هزبي اريترا مثل جيوبوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان أمريكا تباهيلو مسر رئيس وصاني وتنفي قوي تتكبار فتحوي كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطا أمريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئيتو زبي إريتراب قمت قالتي قبانيرو تخونا قن استراتيجي وربحانا عبك أيح بحرن معكلاي مبراقن علما وسلام انتصدتان تهاجر مستام حزانا إثيوبيا خد كورن قدن غير والله إزي قالات إزي على ما وزم دناتا تفتحي مورالن كان عنان زي كونه عبقل تسمن ربحاتاتن كم زمر كوسي زمال كد سلازي دماء نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زر قصنا إريترا تاريخ جبوت مرداتاي هزبي إريترا عبتو وانتي بولوتيكا وبقعاتون تمرتون دخوم سلازنا برأيو قداينا كم زيزا مسل زي فتحا وساني كخوون كيلو مبل سلاسان حموشتن عامتنا صنعت اريترا اب نذكر اللقنيات مبار نتي صنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يا تاريخ كن رؤيون كنستنتنا نقداسي مخنياتو بمتن دحريت استامت كايو اخا نقدمي تتسقم حزبن هاجرن كا حلوف تمكرتات موكس خي غبره نقدمي تكسقم زلو تخولو دروتي بزعوان مسرت عوت فتحو علماء يبهالي برقت فتحاوي علامة حادرة وحينا يعود كخووني خيليو تعوات النت نايز خوانا قداي فتحاوي يخون زي فتحاوي زوسنقن قالوات بزحط رقوحيتات اللو فتحاوي علامة زلوو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحق كزوز الرقاقت بزح عب النتات متكاسي كاليو بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات ساحتي تخولو اللو نزي زرقاقتس عبنتاتون وحود هيكونا عب صورة اريترا تسفعاوة تشعلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعاتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وسادني رخاء تتاريخ بسعرات تدمدمة ويكال مخونا مريح ودب زباو قمبار بزرقاقتسو سنة حساباون بولوتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابه واستخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سو ساني تدقسي ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة أنصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك أي رخ عوات كيلي مسرت عوات هز بإريترا مبار مريح ودف هز باو قنبار فتعاو علامة هز بإريترا نمعوات زهانات سو بقعات كمون هز بنتا قدالاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار هزبي إريترا عب تاريخون زحالفة قعزو بلك كعزن صوارغي هزبي إريترا فتحوي علامو كعوة زخالة بزقرم صنعات سلستقالسي عب رئيسي توموكرو حرنا تاوقال سنة عب تحت تسلال ناتنة زحالفنا وسلاسان حموشتان عامتاتون نزحاك زدقيمو أدمي قولو علم نايرب حان ودد درن مدرخ مخوانا كاف توموكرونان لعلي مسكر يلن عب كمز عينت علماو كنت حفرت سب مسرت اللاوين كتسالنوتن كال زيكونه قزع بقعاتون صنعاتوني بزيكو وحسنات يولون بزيبو او امن دع زيبولو كتري كم منباري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝነሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቓልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቓልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምኽኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቂታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብልን ከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኮስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ኣቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቓልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቓልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲን ናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳኔ ዘፍቅር ኩነታ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነታ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግዲ ኣቋራጭ መንገዲ ሕረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብዖን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕምቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቓልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብረታትን ብቐልጻልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁጥሪ 88

0: حديث نعم. هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كما يقولك
0: تبو
1: بروغرام تاع حبريت عندي غربة لزانة بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي.
1: وركوس خلاص ذلك دقمو خاو كله مالتي نعلى تحموشت ورحي تشعاتك تشان إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمز الله خمز تزقلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 سوسان سلستن سلستة زيرو تشعة تمان هايم مالتيو قرب من الوقت وصلها حبريتان تقوز دلي من الوقت تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادة بلاتس كسر أربعة ني هابت فريدهوف كفرتها التخييد ويكا أني كفرتها لفال تبل ناو تخييد وسيدهم أب هيفيش شتراسة وريدهم دحريتا ماليسهم نتأقام تخيل هذا اللهم قدي بيتأقام وقنا اللوت بوتا ذي آن محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا وزموتو خاني قطر حمسة اب حال تشتيلة ويكاني اب كيفر تالسيد كولون تخوينهم حابشت بلاس تبل وريدهم ندحريت ماليسهم نيامان خود اللو مالك خبتا اتوس ورد نسولو ندحريت دحر نيامان قطب تخيلهم بيامان وقنا اللوت قزا مالتي ذي آن قربتين حاجة ستكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا كل جديد قبره له شيء كم زبل كي بعلات ولا أخباتات أبدا حلفت قبر نايو ناي بعل ناس ندخل با ناي ناي سنكلان وخو ناي قالوا بعلات قبر ناي أخباتات أو مخانو من مقلاس في قالوا كل قليل كي خازي ألا زي أنا لا تحبري تاناتي
0: أوكي
1: بأسرات
0: تبقى ناي عقانون تعيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا ون كم تخافلنا نبزون كل سب كفلي تواخذ صنح إلى كاب نحنا سومن بدحري يزلا عبنا إسبرت بعلاتهم كله وإيو سلزي نسون أو خلنا ون تعيشنا لنا سلزي قال أنت ذي بالكا أوكي يوهانس قال
1: قال هذا لاتني كل سب جنك ساتف خيل على لو ما كنا في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحنا ندحر ذي مغنايو بحوار ندحر ذي بعلنايو أبغى ما نهيم ده تأمت ناسي كن الساعة في اللعبة نقول له ذي ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبجس خمسة تزودي
0: تبغ
1: أنا كسلا صد بالكه أنا لك كل أتناون بحبار تخد ناون تبغي عبي عبي بعد كايدو لعمت عمت ناس سبورت ولا تتخايلو إن توم سبورت يدخلو اندهرت مع كيلوم كمان أو نص ساعة فاضل نقدر ما قد يلا بوما لتيو غنيلي أثرس
0: أوكي يوهانس نحن غنيلنا Thank you. Ciao.
1: All right, ciao.